0: تقدم شيخ جلون الرمشاوي وكساسبا شيخ الجلالي تال الفراي والشيخ عمر على آلة القلال الحاج الأكرمي والبراح بوطيبة
1: خاطر الشيخ الخلادي الوهراني باللحول حبيبنا خاطر عمي رابح تعتر استعباري في خاطر غاني خونا في خاطر رمضاني حبيبنا تاع الكور والجماعة اللي بغونا كبار وصغار

وحال انا وانت ياكل عسل في جبحه ما بيلا بيك لا طمع على مال وطامعين العشرة بها نفرحوا ناضوا الحدود ليك وليا بقوال واللي فرقتوا بيناتنا هما واش تربحوا هذه بخاطر الشيخ الخلادي اللي حاضر معانا.